كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزار الحان فايز السعيد.

مدريد واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزارة الحان صايد السعيد إمارات الأمن تسمع وكأنك ترى.

كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل